0: محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.